نسافر فيك استورك سور بذور الشر وطاح علينا السور العمار طبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش خوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروش تخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج والرابوش.